وزارة الزواج سنمين توهان سنين نصاب وقت مصنبيك تكاليتي بوچو بفيلو نبيه وقتي هو تري زارة الزواج سو اتراك وراني ويهي برراما اتشو مواني وانهو كنا نوليلو كومي بروفيسيا يو اونياسا